0: حبابي خلوني في هادي شوف غزالي حبابي حبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم حبابي.
1: Yo, frequency, respect to the maximum. Here comes the music culture once again. Yeah, I'm saying.